الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيثا لجنابها المسعود ومشاهد